شوف الله يخليك إذا ما تسددت إذا ما تسددت السوق شوف داك السمح المجمل ديال الكرفان ولا شي ناس اللي يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد